ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM، شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموسة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وطالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر. أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد اليوم متابعينا ومشاهدينا الكرام. نهار اليوم الثلاثاء الموافق 8 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 26 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، السائقين على كافة الخطوط الداخلية والخارجية، يسعد صباحكم طلابنا الحلوين، طلاب الوكالة صباح الخير للطلاب، المدارس الخاصة يسعد صباحكم، صباح الخير للحلوين الصغار، رياض الأطفال يسعد هالصباح يا رب، صباح الخير لسائقي حافلات رياض الأطفال والحضانات، صباح الفل لعيونكم، بنرحب فيكم وين ما كنتوا معنا في الاستماع، فأهلا وسهلا بكم كافة مشاهدينا ومتابعينا. دوام دراسي بيكون يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء يوم مهمات، المفروض الأربعاء يوم وجاهي، الخميس أيضا يوم مهمات، يعني عندنا ثلاث أيام وجاهية في التعليم. صباح الخير لكل معلمينا ومعلماتنا، يصبحهم بكل الخير.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، كل اللي انضموا وإيانا في برنامج طلة فجر بنرحب فيكم. هالإطلال الصباحي نهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع، يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع يعتبر هيك يوم ممل للبعض، لكن يعني أقل ما فيها بنحكي الحمد لله اللي بصحتنا وعافيتنا إحنا وصحينا الحمد لله، ربنا متم علينا الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، من خلال برنامج طلة فجر بنطل عليكم من الأحد للخميس من 7:30 ل9:30 على مسامع حضراتكم لحتى نكون على تواصل واتصال معكم ونكون أقرب لإلكم أكيد من خلال هذا البرنامج الصباحي، المشوار الصباحي اللي بنكون رفقاء درب وإياكم. صباح الخير للموظفين العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، يسعد صباحكم يا رب، وصباح الخير للجميع وين ما كان معنا بالاستماع. اليوم احنا في مواضيعنا المختلفة والمتنوعة رح نحاول من خلال جولتنا الإخبارية لصباح اليوم نناقش المواضيع وآخر المستجدات من الأخبار والأحداث على الصعيد الكرمي، خاصة بعد ما تم الإعلان عن اعتقال سيدة وإغلاق مقر لجنة زكاة طول كرم، تفاصيل اقتحام المدينة. كمان من مواضيع محطاتنا رح نكون معكم من طول كرم إلى قبلان، قبلان اللي شهدت اقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال منذ أمس وحتى هذه اللحظة، فصباح الخير لإلكم. اعتقالات وإغلاقات تعزل البلدة وتربك حياة الأهالي. كمان من المحطات اللي رح نحكي ونناقش فيها اليوم مشاهدينا ومتابعينا، قرار بعودة ثلاث عائلات إلى جالود، ماذا بعد هذا القرار؟ أيضا من المواضيع اللي رح نناقشها بالجانب السياسي رح نتحدث مشاهدينا ومتابعينا فيما يتعلق بتهديدات كاتس الأخيرة وإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، ما السيناريوهات المتوقعة بعد كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من البلدات والمدن والمناطق في الضفة. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. كمان من محطاتنا اليوم بالمحطة الأخيرة رح نحكي عن المسرح ودور المسرح، ورح نحكي عن المسرحية اللي فازت وحصلت المركز الأول من المهرجان الجامعي اللي كان قبل كم يوم، وأيضا جامعة خضوري بتجربتها الأولى وبمسرحيتها الأولى استطاعت إنها تفوز على 8 جامعات، وأيضا الممثلة اللي كانت موجودة بهذه المسرحية هي من حصدت لقب أفضل ممثلة في هذه المسرحيات. شو المسرح اليوم بيعني للطلاب والطالبات؟ هل هو يعتبر مساحة للتفريغ للتعبير عن الرأي وللتعبير عن الواقع اللي بنعيشه؟ كل هالتفاصيل رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر.

صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام متابعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. أكيد بنرحب فيكم مشاهدينا الكرام، يسعد صباح الجميع. مكملين معكم وأكيد صباحيات كثير عمالها بتوصلنا في هاي اللحظات. صباح الخير للي عمالهم بيبعتونا الرسائل الصباحية، صباح الخير للأهل للأحباب للأصحاب، صبحكم بكل الخير يا رب. المتابعين وين ما كنتم معنا في هذه اللحظات نحكي لكم يسعد صباحكم من مأمونكوع، يسعد صباحكم. التواضع لا يليق بالجميع، البعض إذا تواضعت لهم احتقروك. صباح الخير مأمونكوع، يسعد صباحك. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بالأمل، ولكل روح ما زالت تؤمن أن القادم أجمل. صباح الطاقة التي لا تنطفئ، والحيوية التي تجدد الروح، والإيجابية التي تجعلنا نرى النعم قبل أن نرى التحديات. لا تنتظروا أن يكون اليوم مثاليا، اصنعوا جماله بأنفسكم، بابتسامة، بكلمة طيبة، بخطوة جديدة، وبقلب ممتن لكل ما بين أيديكم. اليوم فرصة جديدة، فكونوا أقوى من الأمس وأكثر تفاؤلا من اليوم، وثقة بأن الله يخبئ لكم ما هو أجمل مما تتمنون. صباحكم نشاط، إنجاز، فرح، طاقة إيجابية لا حدود لها، يومكم أجمل مما تتوقعوا. يا رب إن شاء الله يا رب العالمين. صباح الخير المصورة كفاح زعاتري، يسعد صباحك يا رب، كفاح صبحك ويربحك بكل الخير. شكرا على هالرسالة الصباحية، أكيد وفيها طاقة، فيها حيوية، فيها إيجابية. رعاة برنامجنا الكرام بنوجه لهم كل التحيات الصباحية، شركة الماس

الغذائية مستر عسلي شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحكم زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. صباحكم فل ياسمين.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكم جميعا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. أكيد بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا. صباح الخير لكل العمال والعاملات. صباح الخير لكل الأحباب اللي بيسمعونا. أكيد بنصبح على كل من يسمعنا من خلال أثير فجر أم، مزارعين، عمال صناعية، أيا كان، أي شخص رايح بسيارته عماله بيسمعنا من خلال أثير، أي شخص عماله بيسمعنا وين ما كان شغله. صباح الخير للموظفين والعاملين في مشاغل الخياطة كافة بكل المناطق اللي بيسمعونا دائما في كل صباح من خلال أثير فجر أفهم. بنحب نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يا رب كل أيامكم خير وبركة ومحبة. صباح الخير للأهل، للأحباب. صباح الخير لطول كرم الحبيبة، طول كرم اللي طول كرم اللي دائما بتحاول انها تكون صامده، طول كرم اللي دائما بتحاول انها تكون واقفه على رجليها. وهالمشاهد الحلوه من وسط مدينه طول كرم، ان شاء الله كمان بالايام القادمه تكون الظروف احسن وافضل مما هي عليه الان. فصباحكم خير وبركه مشاهدينا ومتابعينا. بعد لحظات رح نروح معاكم الى جوله الاخبار والاطلاع على ابرز ما جاء فيها واخر التفاصيل، لكن دائما كونوا معنا في المتابعه من خلال اثير فجر اف ام، من خلال شاشه تلفزيون الفجر، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، الواتساب، الانستغرام والتليجرام، لحتى يوصلكم كل شيء جديد اول باول من اخر المستجدات والاخبار. احنا مشاهدينا مثل ما حكينا لكم في اللحظات القادمه رح يكون معكم لحتى اكيد نكون على تواصل ونتواصل في جولتنا الإخبارية، ومن بعدها ننتقل إلى محطاتنا لحتى نطلع على آخر المستجدات والتفاصيل وناخد تفاصيل أكثر مشاهدينا ومتابعينا. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ونبدأ بجولة الأخبار والاطلاع على آخر المستجدات من طول كرم.

صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام، متابعينا صباح الفجر دائما يسعد صباحكم وين ما كنتوا معنا في الاستماع. صباح الخير للأهل وللأحباب، صباح الخير مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، بنرحب فيكم من جديد في برنامج طلة فجر. خلونا نروح إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها. رح نكون متابعين وإياكم وآخر مستجدات ما يتعلق بطول كرم وما جرى في الساعات الأخيرة في طول كرم فجر وصباح اليوم. كل هذه التفاصيل رح نناقشها إن شاء الله في الجولة الإخبارية، ولكن نبدأها باستعراض آخر التطورات والتفاصيل.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية. قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت فجر اليوم منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة جنوب نابلس. طالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا حول المنزل بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم طفلين من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وقامت بالاعتداء بالضرب على والدة أحدهما. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين فريد رامي الهريمي 15 عام، سعدي رائد العدم 16 عام، عقب اقتحامهما المنطقة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والدة الطفل العدم خلال عملية اعتقال نجلها، ما أدى إلى إصابتها ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أيضا جيش الاحتلال يعلن عن عملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتة وشعفاط قرب القدس تحت اسم عملية القبضة المشتركة. حسب الجيش الإسرائيلي بدأت العملية في أعقاب معلومات استخباراتية قال إنها تشير إلى استعداد مسلحين لتنفيذ هجمات خلال الأعياد الإسرائيلية. تشارك في العملية حسب القناة الرابعة عشر الإسرائيلية قوات كبيرة تنفذ مداهمات واقتحامات داخل المخيمين، فيما يتوقع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من المواقع. الجيش قال إن العملية تهدف إلى إحباط ما وصفها بالمخططات الإرهابية وتحديد أماكن الأسلحة ومصادرتها، وفي إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل المخيمات والمناطق المحيطة بالقدس.

أيضا في هذه الجولة الإخبارية، مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي انتقدوا تصريحات وزير الجيش إسرائيل كاتس التي أعلن فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش إلى الاستعداد لشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية، معتبرين أن التصريح خطير وقد يؤدي إلى إشعال الأوضاع في الضفة الغربية. وجاءت الانتقادات عقب عملية الطعن التي وقعت صباح أمس قرب نابلس وأصيب خلالها مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عام بجروح متوسطة إلى خطيرة. حسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن منفذ العملية لا تربطه صلة بالسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية، وهو ما دفع مسؤولين في جيش الاحتلال إلى انتقاد تصريحات كاتس وبشدة. وبدوره ضابط كبير في الجيش قال للقناة 13 الإسرائيلية: تصريح الوزير خطير وقد يؤدي إلى إشعال النار في الضفة الغربية، كان التصريح غير ضروري إذ إن سيناريو انقلاب البنادق يجري التدريب عليه أصلا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أزنيغوت يقول إن الانتخابات المقبلة ستكون استفتاء مهما على طبيعة القيادة التي ستقود إسرائيل وشكل الدولة، مؤكدا أن نتائجها ستحدد حياة الإسرائيليين لسنوات. وأيضا في هذه التفاصيل أضاف أزنيغوت خلال تقديم قائمة حزبه يشار لانتخابات الكنيست أن الناخبين سيختارون بين الصهيونية والتهرب من الخدمة وبين الوحدة والانقسام وبين المسؤولية الوطنية والإهمال الأمني والاجتماعي والسياسي وبين الحقيقة والكذب. هذا حسب ما أضافه وقاله أزنيغوت. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت أمس الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023.

وفي هذه الجولة الإخبارية أيضا نستعرض لكم أسعار صرف العملات. اليوم الثلاثاء الدولار يصرف مقابل الشيكل بثلاثة شواكل.

0: أسعار العملات الدولار يصرف مقابل الشيكل يوم الثلاثاء بثلاثة شواكل فارزة واحد، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 25، اليورو يصرف بثلاثة شواكل فارزة 50. إلى أيضا مشاهدينا ومتابعينا حالة الطقس وآخر المستجدات وكيف ستبدو الحالة الجوية. دائرة الأرصاد تتوقع أن تكون الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية إلى شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي سياق هذه الجولة الإخبارية نأتي إلى الخبر الأبرز على الصعيد الكرمي، حيث قوات الاحتلال اقتحمت طول كرم واعتقلت عدد من المواطنين، وتفاصيل أخرى نتركها والزميل معين شديد. أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ معين.
1: صباح الخير ريهام.
0: يسعد صباحك أستاذ معين. يعني حدثنا عن تفاصيل ما جرى في الساعات الأخيرة في طول كرم، اعتقالات، إغلاق للجنة الزكاة وغيرها من هذه التفاصيل.
1: يعني مع أن الأجواء متواصلة على مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس ريهام، إلا أن أجواء الليلة الماضية صراحة عادتنا إلى أيام سابقة من حيث كثافة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي هنا في مدينة طول كرم تحديدا. ما جرى بعد انتصاف ليلة فلسطين، قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مجمع، بالأحرى هو مجمع لجنة الزكاة المركزية بمدينة طول كرم في الحي الجنوبي للمدينة. داهمت في البداية المنطقة التي يتواجد ويسكن بها ويقيم بها بالأحرى أهالي عمال وأهالي من قطاع غزة، كانت أجبرتهم الظروف على البقاء في مدينة طول كرم منذ 7 أكتوبر 2023. بدأت بالاعتداء عليهم، طردهم، تحطيم محتويات أماكن إقامتهم، وهناك أنباء عن عملية اعتقال لعدد منهم قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأبرز هو بعد انسحاب الاحتلال العثور على جثمان أحد أبناء قطاع غزة في إحدى المناطق في هذا المجمع، وقد فارق الحياة وأحد أبناء الإسم لدينا ولكن مهنيا نتحفظ عليه.
0: لم تتضح لغاية الآن تفاصيل وفاة هذا المواطن
1: حتى يتم الإعلان رسميا من قبل الجهات ذات العلاقة، تحديدا وزارة الصحة أو وزارة الأوقاف، يعني أي جهة رسمية تعلن عن ذلك. طواقم الدفاع المدني عملت على انتشاله، وأيضا بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني نقل إلى مشفى الشهيد ثابت بمدينة طول كرم. والأبرز ريهام هو قيام قوات الاحتلال بوضع ملصقات وقرار عسكري إسرائيلي يقضي بإغلاق مقر لجنة الزكاة المركزية هنا بمحافظة طول كرم، بداعي أن هذا الموقع كما ادعى البيان العسكري يعمل على رعاية الإرهاب. فبالتالي يعني هذا قرار صعب جدا وقاس، ربما ليس هو الجديد، ولكن في هذا الوقت بالذات يعني لجنة الزكاة تقوم برعاية عادات كبيرة من المواطنين والعائلات المستورة، بالإضافة إلى مدارسها. لا ندري ما هو القرار المتعلق بهذه المدارس، هل يشملها القرار أم لا، وأيضا هناك منشآت تابعة لها. كما هو معلوم ريهام، لجنة الزكاة يعني تخضع لإشراف مالي وإداري من قبل وزارة الأوقاف، بمعنى أنها مؤسسة رسمية. فبالتالي ننتظر ردود الفعل الرسمية على قرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا
0: ما طبيعة الاقتحام اللي كان لمقر لجنة زكاة طول كرم؟ كان هناك احداث خراب او اضرار في المقر بالاضافة الى توزيع المنشورات؟
1: وحقيقة ما جاءنا هو أنه الأضرار يعني خلال هي تعود لممتلكات المواطنين الغزيين الذين يقيمون في تلك المنطقة، لكن حتى اللحظة لم يدخل إلى يعني مقر اللجنة والاطلاع على مدى الأضرار التي لحقت بممتلكاتها. في ظل ذلك ريهام، كان هناك عمليات اقتحام لمنزل القيادي في حركة حماس رأفت نصيف الذي أفرج عنه قبل أيام بعد اعتقال إداري طويل. فوجئنا هذا فجر هذا اليوم بقيام قوات الاحتلال باعتقاله من جديد واقتياده إلى جهة مجهولة. تزامن ذلك مع اقتحام أيضا لمنزل آخر في مدينة طول كرم، اعتقال السيدة رؤى الحافي وهي مدير مدير مؤسسة الرحيمة، وبالتالي تم اعتقالها واقتيادها أيضا إلى جهة مجهولة. أيضا كان هناك تحركات لآليات الاحتلال في أكثر من موقع بمدينة طول كرم وأيضا في ضاحية شويكي شمال المدينة. سمعنا خلال ساعات الليل أصوات عيرانية وقنابل صوتية أطلقتها قوات الاحتلال. هذا يتزامن أيضا مع استمرار عدوان الاحتلال الرهام على مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس لليوم 591 على التوالي. قوات الاحتلال يعني تستمر بتبع تعزيزاتها من بوابة ثاني عوز باتجاه المدينة وثم باتجاه المخيمات، وحيث تواصل قوات الاحتلال السيطرة على العديد من المباني السكنية في محيط المخيمين وتحولهما إلى سكنات عسكرية ونقاط مراقبة ومراكز التحقيق الميداني، مع من يتم اعتقالهم من المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم لإخراج ما يمكن إخراج من مقتنيات هذه المنازل، مع استمرار نزوح أكثر من 25,000 مواطن من المخيمين. حالة الحواجز العسكرية على مداخل المحافظة والمدينة على حالها، حاجز جبارة مغلق، حاجز شوفي مغلق، حاجز عناب وإن فتح يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة على هذا الحاجز.
0: أشكرك كل الشكر الزميل الصحفي معين شديد، كنت وإيانا في هذه الجولة الإخبارية والاطلاع على تفاصيل ما جرى وحدث في الساعات الأخيرة فجر وصباح اليوم في مدينة طول كرم من اعتقالات وأيضا من اقتحام لعدد من المناطق في المدينة وما يتعلق بإغلاق مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية. كل الشكر لك الزميل معين شديد، أسعد الله صباحك بكل خير. متواصلين وإياكم مشاهدين الكرام ومتابعينا الأعزاء، كنا قد أعلننا قبل لحظات في جولتنا الإخبارية عن محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل في قرية عقرب، وفي الأخبار العاجلة الجيش والشباك يعلنون اغتيال مواطن في عقرب. هذا ما وصلنا في هذه اللحظات من الأخبار العاجلة والتي سنوافيكم بكافة التفاصيل والمستجدات أول بأول من خلال متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة أيضا موقعنا الإخباري. وبهذا ننهي الجولة الإخبارية، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود ونستكمل مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا بمواضيعنا ومحطاتنا لصباح اليوم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه، بنرحب فيكم اكيد دائما وابدا، وان شاء الله يا رب الفرج العاجل والقريب لكافه اسرانا واسيراتنا، خاصه ما شهدت طول كرم في الليله الماضيه من حمله اعتقالات طالت عدد من المواطنين، بينهم السيده رؤى ابراهيم رجاء الحافي التي تبلغ من العمر 30 عام. رح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامج طلت فجر، ومن المواضيع اللي رح نتطرق لإلها ونتحدث فيها ما يتعلق بقبلان، قبلان اللي شهدت بالفترة بالساعات الأخيرة للأسف أحداث واقتحام واعتقالات وإغلاق للبلدة. في الساعات الأخيرة قبلان جنوب نابلس عاشت منذ الأمس على وقع اقتحام إسرائيلي تخلل إطلاق نار، إصابات واعتقالات، كثير من التفاصيل سنتعرف وإياكم من خلالها أو عليها من خلال ضيفتنا، رح تكون وإيانا في اللحظات القادمة للاطلاع على طبيعة ما تعيشه قبلان وطبيعة الإغلاقات وما وصل للبلدية فيما يتعلق بهل هناك جديد بإغلاق هذه البلدة. كل هالتفاصيل إن شاء الله رح نوافيكم فيها مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيضا من آخر المستجدات لهذا الصباح وآخر التفاصيل، صدقا تفاصيل كثيرة عمانا بنعيشها بالساعات الأخيرة بمختلف المناطق في الضفة الغربية، تفاصيل من اقتحامات اعتقالات وكثير من هذه الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كان الله بعون كل أهلنا وناسنا وأحبابنا في مختلف المناطق. ومن آخر المستجدات من قبلان ومع هذه التطورات المتسارعة، ما الوضع داخل قبلان الآن؟ هل لا زالت البلدة مغلقة؟ وكثير من هذه التفاصيل، خاصة أنه لا زالت قوة الاحتلال تحتجز حتى اللحظة أكثر من 20 معتقل في البلدة. كل هالتفاصيل رح توافينا فيها الأستاذة خديجة أقرع، منسقة العلاقات العامة والإعلام في بلدية قبلان. صباح الخير أستاذة خديجة.
1: صباح النور يا هلا.
0: يسعد صباحك وإن شاء الله بالسلامة لأهلنا في قبلان. خلينا نبدأ من آخر التطورات، كيف ممكن نوصف الوضع صباح اليوم في قبلان وخاصة مع استمرار عملية احتجاز لعدد من المعتقلين؟
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. طبعا ما زالت قوات الاحتلال متواجدة في البلدة، داهموا اليوم ما يقارب 30 منزل في القرية، اعتقلوا مجموعة من الشباب، في مجموعة رجعوا، والأغلب الشباب ما زالوا محتجزين. معظم الشباب المحتجزين هم معتقلين سابقين أو أسرى محررين يعني.
0: نعم. يعني إحنا بنحكي كم عدد الشباب المحتجزين لغاية اللحظة؟ هل هناك عدد واضح ولا العدد غير واضح لغاية الآن؟
1: قبل قليل الشباب حكوا إنه وصل العدد لـ30.
0: ما طبيعة الإغلاق المفروض على قبلان؟ هل جميع المداخل مغلقة أم أن هناك مداخل يمكن للمواطنين استخدامها؟
1: المداخل الرئيسية مغلقة، ما زال الجيش متواجد في محيط المنطقة اللي كان البيت فيها محاصر، ولكن المداخل زي ما حكيت لك المداخل ما زالت مغلقة لغاية الآن.
0: ماذا عن حركة المواطنين والأهالي داخل البلدة نفسها؟
1: داخل البلدة بالأحياء في وسط البلدة في حركة بطيئة أو قليلة، لكن في الشارع الرئيسي وفي محيط المنزل لا تزال الحركة محدودة وتواجد كثيف للجيش.
0: خلال الأحداث في الساعات الأخيرة، بعض التقارير تحدثت عن إصابات وإعاقة وصول طواقم الإسعاف، كيف كان الوضع الصحي والإنساني داخل البلدة في هذا الإطار؟
1: نعم، امبارح أثناء الاقتحام ومحاصرة المنزل تم كمان محاصرة مدارس، لمدرسة بنات قبلان الثانوية، وإطلاق قنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت عليهم، وكذلك الأمر بخصوص مدرسة ذكور قبلان الأساسية أطلقوا عليهم. كان في حالات اختناق بالبداية، كان في صعوبة لوصول الإسعاف، ولكن بعد انحصار حركة الجيش عند البيت المحاصر تمكن الطواقم الإسعاف من إخلاء كل المدارس.
0: يعني إطار التعليم، وإحنا خاصة بنحكي عن بدء وانطلاق العام الدراسي الجديد، كيف رح يكون شكل الدوام الدراسي إذا ما استمر هذا الإغلاق وهذا المحاصرة للبلدة؟
1: حاليا إحنا حتى المدارس الخاصة تم إعلان تعطيل الدوام في المدارس الخاصة، في الرياض الأطفال، في كذلك في حضائن الأطفال، كله مغلق حاليا طبعا حفاظا على سلامة أطفالنا، لأنه امبارح كان الوضع جدا مرعب. الأطفال يعني تعرضوا لخوف شديد وقلق، والأهل برضو كانوا برضو كثير قلقانين على أطفالهم. حتى المدرسين والمدرسات تم إخلاءهم من المدارس وتجميعهم في مبنى البلدية، ولكن مع ذلك لم نسلم. قوات الاحتلال حاصرت مبنى البلدية، احتجزوا الموظفين والمدرسين والمدرسات ما يقارب 5 ساعات.
0: كبلدية يعني ما الإجراءات التي اتخذتموها منذ بدء هذه الأحداث وبدء الاقتحام؟ هل هناك كان في تشكيل خلية طوارئ؟ كان في تنسيق مع الهلال الأحمر الجهات الرسمية للتعامل مع أي حالات اجتماعية إنسانية طارئة واحتياجات المواطنين؟
1: نعم، كان احنا الحمد لله عندنا مركز طوارئ، مركز متطوعين وطوارئ موجود متأهب على مدار 24 ساعة. الإجراءات الأولية انه تم إبلاغنا انه بضرورة التواصل مع كافة المدارس بعدم إخراج أي طالب من المدرسة، حتى نأمن الشوارع، حتى نقدر يكون خروج الطلاب ودخولهم آمن. بعد التأكد تواصلنا مع المدارس، وتم بالتعاون مع الدفاع، مع طواقم مركز المتطوعين، إخلاء المدارس، وكذلك تأمين مقر آمن للمدرسين والمدرسات بعد خروجهم من مبنى البلدية. أمننا لهم مقر، وأمننا لهم الاحتياجات الأساسية الأولية من مأكل ومشرب والأمور هاي.
0: أيضا كان هناك تواصل من خلالكم كبلدية مع الارتباط أو الجهات الرسمية للضغط من أجل إعادة فتح مداخل ومخارج البلدة، أم الأمور غير واضحة؟ لا يوجد هناك مؤشرات لفتح البلدة مداخل ومخارج البلدة في الساعات القادمة؟
1: إحنا على تواصل مستمر مع الارتباط الفلسطيني، وكذلك الأمر مع الإغاثة الدولية الأولية، مع حقوق الإنسان، مع كثير من المؤسسات الإنسانية. يوم أمس لما تم احتجاز الموظفين والمدرسين داخل مبنى البلدية، تم التواصل مع الارتباط الفلسطيني، وكان في هناك سرعة استجابة الحمد لله. خلال نصف ساعة كانوا جاي قرار بإخلاء البلدية، وطلعنا الحمد لله، كانت الأمور تمام.
0: يعني في حال لا سمح الله إذا ما استمر هذا الإغلاق لأيام إضافية، هل هناك مخاوف من توقف خدمات أساسية مثل الكهرباء، الماء، النفايات وغيرها؟
1: نسعى جاهدين أن لا يتم توقيف هذه الخدمات. يعني حتى اليوم الموظفين الأساسيين ما في دوام في البلدية، ولكن موظفين الطوارئ مفتوح البلدية ومتواجدين، موظفين خدمات المياه، موظفين خدمات الصحة والبيئة، موظفين خدمات الكهرباء موجودين وعلى رأس عملهم. ونأمل أنه يعني لدينا خطة استباقية للتعامل مع هيك ظروف.
0: كل الاحترام، أشكرك كل الشكر الأستاذة خديجة أقرع، منسقة العلاقات العامة والإعلام في بلدية قبلان، على انضمامك اليوم وإيانا وإطلاعنا والسادة المشاهدين والمتابعين عن آخر المستجدات والتطورات من قبلان قضاء نابلس. بالسلام إن شاء الله لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا في قبلان وفي كل المناطق بمختلف مناطق الضفة الغربية. مكملين معكم مشاهدين الكرام ومتابعين أحداث متتالية ومتسارعة تشهدها المنطقة في مناطق عديدة بالضفة الغربية. كنا في طول كرم، ومن بعدها انتقلنا إلى قبلان، وبعد هذا الفاصل سننتقل إلى جالود. في جالود حيث كان هناك قرار بعودة 3 عائلات إلى منازلهم في جالود. ماذا بعد قرار المحكمة؟ ماذا بعد تفاصيل هذا القرار وغيرها؟ هل من المتوقع أن تعود المزيد من العائلات إلى منازلها؟ في هذا الإطار كل التفاصيل إن شاء الله رح نعرفها مع حضراتكم ورئيس مجلس قروي جالود، لكن بعد الفاصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا ومتابعينا وان ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعه، بنرحب فيكم اكيد. يا اهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هذه اللحظات. صباح الخير لكل بلادنا الحبيبه، صباح الخير من طول كرم لنابلس، لجنين، لرام الله، ولبيت لحم، والخليل، واريحه، وقلقيليه، طوباس، الفيت، رام الله. صباح الخير للقدس عاصمه فلسطين الابديه، صباح الخير لاهلنا وناسنا واحبابنا في الداخل فلسطين المحتل، صباح الخير لأهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين وين ما كنتوا معنا، يسعد صباحكم يا رب مشاهدينا ومتابعينا. أكيد متابعينا الكرام وين ما كنتوا معنا بنرحب فيكم وبنحييكم. أكيد بهاي اللحظات إحنا كنا معكم، كنا معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا بمواضيع مختلفة ومتنوعة، عمالنا بنتحدث عن شو اللي عماله بيصير بالساعات الأخيرة، كثير من المواضيع، وكل هذه المواضيع بنناقشها عمالنا، مواضيع للأسف بتحكي عن واقعنا أبناء الشعب الفلسطيني. تخيلوا معنا هالواقع اللي احنا عمالنا بنعيشه، بننام على أساس إنه الدنيا بخير وبنصحى الدنيا مش بخير نهائيا. أخبار بنسمعها من الصبح بكير، أخبار لا بتسر البال ولا بتسر الخاطر، أخبار بالعكس، أخبار بصراحة بتحزن، أخبار بتزيد الحزن في قلوبنا، بس مع هيك بنحكي الحمد لله دائما وأبدا. كنا في قبلان ورح نكون كملين معكم بالمناطق وقضاء نابلس ومن جالوت جنوب نابلس، عائلات فلسطينية عاشت الويلات بالفترة الأخيرة، لكن إحنا رح نحكي حاليا عما بتعيشه من قرارات أخيرة تتعلق بعائلات فلسطينية. هالثلاث عائلات الفلسطينية اللي عاشت بالأشهر الأخيرة واقع قاسي مؤلم بعد مغادرتها منازلها على خلفية اعتداءات المستوطنين. جاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للعائلات بالعودة إلى منازلها، فيها التطور اللي بيفتح الباب قدام العودة، عودة الأهالي لبيوتهم. هالسؤال اللي اليوم بيتكرر عند الأهالي إنه هل رح تتم العودة بشكل واضح؟ كيف رح تتم العودة؟ شو رح يصير بالمنازل وممتلكاتها؟ هل رح تشعر العائلات بالأمان مع عودتها من جديد لمنازلها؟ كل هالمواضيع أكيد رح نتحدث فيها مع رئيس مجلس قروي جالود الأستاذ رائد حاج محمد. صباح الخير أستاذ رائد.
1: صباح النور، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك، صباح الخير لكل أهلنا في جالود الأحباء. كيف ممكن نوصف الواقع اليوم بجالود؟ شو اللي جرى خلال الساعات والأيام الأخيرة بعد صدور قرار المحكم بعودة ثلاث عائلات فلسطينية لمنازلها؟
1: يعني الوضع ما زال على ما هو، يعني مضايقات المستوطنين على مدار الساعة، الاستيطان لحد الآن ينتشر على أراضي القرية بشكل كبير جدا، قطع التواصل مع القرى المجاورة خاصة قصرة والمغير ودومة من هذه المناطق. لكن يعني هي كان اللافت هو صدور قرار من محكمة العدل العليا لصالح عائلة الطباسي وشويكي اللي تم إخلاءهم من منازلهم في منطقة الظهر بجانب البؤرة الاستيطانية التي أقيمت من فترة. ولكن يعني لحد الآن القرار هو صدر 28/8 ويعطي مهلة للجيش الإسرائيلي مدة أسبوعين لتسهيل عودة العائلات إلى منازلهم وإصلاح ما تم إلحاق الضرر بشبكة المياه وشبكة الكهرباء في تلك المنطقة. ولكن يعني إحنا نأمل إنه الجيش يكون جاد في قراراته أو في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، ولكن لحد الآن يعني الوضع ما زال على ما هو،
0: يعني لم تعد العائلات بعد إلى منازلها.
1: لا، لم تعد، المستوطنين ما زالوا موجودين في المنازل، يأتي الجيش فترة يهربوا لبضع أمتار عن البيوت ثم يعاودوا إلى نفس المنطقة. إلى حد الآن لم يعود العائلات، لم تعود إلى المنازل، والمستوطنون ما زالوا موجودين في المنازل التي صدر القرار بإخلائها وعودة السكان إلى منازلهم.
0: يعني القرار القضائي ينظر له باعتباره تطور مهم، لكن هل ضمن هذا القرار ضمانات حقيقية عن جد لحماية العائلات بعد ما يتم عودتها من جديد إلى منازلها، خاصة أنه لغاية اللحظة لم تعد هذه العائلات إلى منازلها؟
1: يعني صحيح تواصلنا احنا مع المحامي اللي بترافع، وقال سيكون في هناك إجراءات العمل على عودة العائلات خلال هاي الفترة. يعني هو أعطاهم فترة لحد 22/9 لعودة العائلات إلى منازلهم، ونأمل إن شاء الله إنه يكون في قرار هناك حاسم لعودة العائلات. ولكن كما تعلمين ويعلم الجميع يعني إنه هذه الحكومة والمستوطنين ومن يدعمهم من الوزراء في هذه الحكومة كثير من قرارات المحكمة ضربوا فيها يعني ألقوها ولم يقوموا بتنفيذها بالمرة. نحن صدر يعني كثير من القرارات من محكمة العدل العليا لصالح المواطنين، يعني واسترداد أراضي كثير يعني مئات الدونمات، ولكن لم لحد الآن ما زالت في حوزة المستوطنين ولم نحصل على تنسيق للوصول إلى هذه الأراضي اللي فلاحتها وزراعتها. نقول يعني احنا نأمل انه يعني يكون هناك تغير وجدية في تنفيذ هذا القرار، والأيام القادمة ان شاء الله يعني ستبين الحقيقة. واحنا على تواصل يعني دائم مع المحامي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للعمل على عودة هذه العائلات إلى منازلها. ولكن
0: يعني نأمل يعني نأمل، ولكن اسمح لي بهذا الإطار أنه نأمل عن جد صدقا أستاذ رائد أنه يكون في عودة قريبة للعائلات إلى منازلها، لكن من الجانب النفسي هل فعليا العائلات مستعدة أنه ترجع لمنازلها، خاصة بعد ما أنه كان في هناك استيلاء على هذه المنازل من قبل المستوطنين؟ هل رح ينزع حاجز الخوف اللي رح يكون مسيطر بأنه ممكن يتم الاعتداء علينا مرة تانية وإخلاءنا وطردنا من منازلنا بمشهد يتكرر عن نفس المشهد اللي عشناه في المرة الأولى؟
1: يعني هذا احنا اللي خايفين منه. نعم يعني أعادوهم إلى المنازل، وسيعاد السيناريو اللي قبل إخلاءه نفس الشيء، المستوطنين متواجدين في كل المنطقة هناك وسيقوموا بقطع الطريق عليهم مرة أخرى إذا لم يكن هناك قرارات جدية من الجيش لفتح الطريق عليهم وتسهيل وصول المواطنين وحركتهم في تلك المنطقة. يعني إذا السيناريو لم يؤمنوا الطريق والمياه والكهرباء إعادتها للمنطقة وحرية الحركة، سوف نعود إلى السيناريو الأول ما قبل إخلاء المنازل وستعود المعاناة. واعتقد انه يعني حكينا يعني احنا مع الاهالي وشيء في هناك تخوف انها تعود كما تفضلتي المعاناة مرة اخرى، ولكن كما اقول هذا قدر، واحنا سوف نجرب جميع الطرق لانه هذه منطقة ومنازل حيوية ويجب ان تعود حتى لو كان هناك في البداية بعض الصعوبات، ولكن ما في مجال أمامنا إلا إحنا نجرب كل الطرق والوسائل لاسترداد هذه الأراضي والبيوت.
0: أشكرك كل الشكر أستاذ رائد حاج محمد رئيس مجلس قروي جالود، وألف سلامة على أهلنا وناسنا، وإن شاء الله عودة ميمونة إلى هذه العائلات إلى منازلها من جديد دون أي خطر بيهدد وجودهم بهذه واستقرارهم بهذه المنازل. كل الشكر والتحية لك أستاذ رائد. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا كل التحية، مكملين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر ومستمرين معكم وإياكم بهذه المحطات وهذه المواضيع الهامة في الشأن الفلسطيني. وأيضا رح نكون معكم في ظل ما يجري ويحدث في الضفة الغربية من اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وأحداث يعني من هذه في هذا الإطار. احنا اليوم بنحكي عن تهديدات من كاتس عماله بيهدد بأنه رح يكون في أوضاع جديدة بالضفة الغربية ويشن حرب على الضفة الغربية، وكان هناك انتقادات من مسؤولين كبار إسرائيليين. كل هذه التفاصيل رح نناقشها ونحللها ويكون لنا قراءة تحليلية بهذا الجانب وهذا الإطار مع الدكتور أحمد شديد، ولكن مستمعينا ومشاهدينا بعد الفاصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. مشاهدينا متابعينا صباح الخير لكم، أكيد مكملين معكم ببرنامجنا الصباحي. صباح الخير لهالمشاهد الحلوة، حركة نوعا ما جيدة لا بأس فيها في مختلف المناطق، سواء في جنين، سواء في طول كرم، سواء في نابلس أو غيرها من هذه المناطق. تعرف اليوم ما في عنا دوام وجاهي، إنما الدوام الوجاهي هو المدارس الخاصة لطلاب رياض الأطفال وأيضا الحضانات. فصباح الخير للحلوين الكتاكيت اللي موجودين بالروضة حاليا، صباح الخير لطلاب المدارس الخاصة، صباح الخير للأمهات، صباح الخير لطلابنا بالمدارس الحكومية. المفروض عندكم يوم مهمات، بس سبعد بكير نحكي إنه بلش يا ترى فعليا تاخدوا دروس، بلشتوا بلشتوا بالدرس الأول وغيرها. احكوا لي كيف طبيعة بدء العام الدراسي الجديد معاكم، كيف كانت الترتيبات والتفاصيل كلها. أمهاتنا العزيزات، كيف استقبلتوا العام الدراسي الجديد؟ هل يا ترى استقبلتوا بصراحة بهيك بطاقة إيجابية، ولا بصراحة مثل ومثل أي عام مضى خاصة خلال السنوات الأخيرة؟ في كتير أمهات شفتهم بيحكوا لي ريهام شو بيفرق دخيلك، يعني ما العام شفنا كيف كان التعليم والتدريس لأولادنا. بصراحة يعني أولادنا كرهوا التعليم وكرهوا التدريس، وما في عندهم أي انتماء أو أي ارتباط عاطفي قوي بينه وبين التعليم. بس على غرار هذا الموضوع، بصراحة افتتاح العام الدراسي كان مبشر خير بالتزام الجميع، معلمين، معلمات، مدراء مدارس، إداريين، كل طلابنا. لغاية اللحظة الحمد لله رب العالمين يبدو أنه ما في مشاكل، ما سمعنا عن إشكاليات من هون ومن هناك بما يتعلق مثلا بالكتب، بالصفوف المدرسية، التنقلات وغيرها. احنا أكيد متابعين موضوع القضية للمواطن اللي تصلت يوم أمس بما يتعلق بجمعية قاقون، وأنه سحب منها الصف التاسع وحاليا هي الصف الثامن، وأنه بنتمنى يكون في الصفوف من التاسع إلى مرحلة الثانوية العامة. أكيد مشاهدينا ومتابعينا رح يكمل معاكم ونستقبل وإياكم محطاتنا المختلفة والمتنوعة. بالمحطات اللي تحدثنا فيها، تحدثنا عن الانتهاكات، تحدثنا عن الاعتقالات، تحدثنا عن الإغلاقات اللي موجودة بكثير من المناطق في الضفة الغربية مع الأحداث المتسارعة والأخبار اللي بنشهدها. حاليا رح نكون معكم بقراءة تحليلية لهذا المشهد، وتحديدا بعد ما قال وصرح فيه وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أصدر بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لما وصفها بحرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. تصريحات كاتس جاءت في عقاب عملية الطعن جنوب نابلس دون أن يوضح طبيعة الإجراءات اللي يستعد الجيش لتنفيذها أو موعدها. هاي التفاصيل كلها إن شاء الله رح نقرأها بجانب تحليلي لتهديدات كاتس، خاصة مثل ما ذكرنا أنه التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية واللي بيرافقه اقتحامات واعتقالات وإغلاقات وتجديد الإجراءات العسكرية. التهديدات تتصاعد باتخاذ خطوات جديدة بحق الفلسطينيين في الضفة. في مقدمة هاي التهديدات مثل ما ذكرنا لكم هي تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس اللي بتفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة، ما إذا كانت فعليا الضفة تتجه نحو مزيد من التصعيد أو نحو إجراءات أكثر اتساعا تمس حياة المواطن اليومية للفلسطيني، المواطن الفلسطيني ومشهد ومستقبل المشهد السياسي والأمني. كل هذه التفاصيل وهذه القراءة، خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا الدكتور أحمد شديد المحلل السياسي. صباح الخير دكتور أحمد.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. يعني كيف ممكن نقرأ تصريحات وتهديدات إسرائيل كاتس الأخيرة؟ ما الرسالة اللي أراد إيصالها بعد تصريحاته؟
1: يعني بعد سعي بنيامين نتنياهو لتوحيد معسكر اليمين، وشفنا هذا الشيء من خلال توحيد سمودريتش مع فيجلين، ثم بنغفير مع غوتليب التي اتحقت به مؤخرا، والآن جاء دور تمتين جبهة حزب الليكود وتدعيم حضوره خاصة في صفوف المستوطنين، على اعتبار بأنه المستوطنون يعني كل أصوات ذاهبة إلى اليمين. وبالتالي الآن حزب الليكود مثل بقية الأحزاب يسعى للبحث عن موطئ قدم له. شاهدنا كذلك وسمعنا مقترح بن غفير الأخير المتعلق بإعادة إحياء فكرة التهجير. وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات التي تسبق الانتخابات في إسرائيل هي هدفها جمع أصوات ليس أكثر. بن غفير يعرف أن فكرة التهجير لن تمر وقد فشلت، وكذلك يعرف أن شن حرب كما يعني هو كما قال أعتقد أنه يعرف أن هذا غير وارد لأكثر من اعتبار. وبالتالي نحن الآن أمام صراع، سباق، تنافس، سميه ما شئت، حول الناخب في إسرائيل، حول صندوق الاقتراع التي بقي عليها أقل من شهر.
0: يعني بهذا الإطار وبهذه التصريحات وهذه التوجهات، إيش السيناريو الأخطر اللي ممكن يقرأ الدكتور أحمد اللي يمكن أنه تواجه الضفة خلال المرحلة المقبلة؟
1: يعني أعتقد أن إسرائيل أو الدولة العميقة في إسرائيل غير راغبة بالذهاب إلى فوضى كاملة في الضفة الغربية. وبالمقابل يعني ومرة أخرى مسألة الصوت مهم جدا. لذلك شاهدنا كيف استعاد الإسرائيلي أزمة علي الطاهر في جنوب لبنان، ثم بعد ذلك أعاد إحياء فكرة مصادرة السلاح في وتفكيك السلاح في قطاع غزة، واليوم جاي إلى الضفة الغربية. وبالتالي هو سيحاول، وهذا التنافس بين الأحزاب اليمينية، وهذه مسألة مهم ذكرها، اليمين في إسرائيل سيسعى إلى تصعيد الوضع في الضفة الغربية من خلال بعض الاعتداءات هنا وهناك. سمودريتش على سبيل المثال يتحدث عن الطرق التي قام بشقها وعن المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمكن من إنشائها بعد 7 أكتوبر. بن غفير يتحدث عن هدم منازل وتعذيب الأسرى. لذلك مرة أخرى نحن أمام شهر لا أتوقع الذهاب إلى فوضى كاملة أو عارمة أو تحقيق وتنفيذ ما قاله كاتس وزير الحرب، ولكن لن تستمر الأمور، وهكذا أعتقد لن تستمر الأمور بحالة الهدوء النسبي الذي نشهده اليوم، على اعتبار مرة أخرى وأخرى وأخرى أن الناخب في إسرائيل اليوم ينجذب نحو اليمين، ينجذب نحو ضجيج الحرب وآلة العنف، وبالتالي الكل سيذهب بهذا الاتجاه في من مكونات اليمين في إسرائيل. لماذا نشدد على اليمين؟ لأن الصراع المحموم اليوم هو داخل معسكر اليمين مع بقية المعسكرات، وليس بين الأحزاب اليمينية منفردة، بمعنى بأن بنيامين نتنياهو لديه حسابات قائمة على أن تجاوز انتخابات الكنيست مهم، ولكن الأهم هو الحصول على أغلبية كمعسكر يمين، وإن كانت استطلاعات الرأي لا تمنحه لغاية الآن أو لا تمنح حزب الليكود لغاية الآن أغلبية.
0: يعني ممكن يكون في هناك سيناريوهات أمام المشاهد، ممكن نحكي مثلا أنه يكون يعني سيناريوهات مختلفة متعددة ممكن أنه تمر فيها المنطقة خلال الفترة القادمة لحين يعني وجود هذه الانتخابات.
1: يعني دعينا نتجنب خلق حالة من التوتر في صفوف أبناء شعبنا، ولكن الهجمات التي يقوم بها المستوطنون اليوم وارد تكرارها وتصعيدها، خاصة في مستوطنات ومدن الشمال وفي شمال الضفة الغربية. الآلة الحرب أو يعني ما يعرف بجيش الاحتلال بكل تأكيد سيستخدم من قبل وزير الحرب كونه عضو في حزب الليكود من أجل حشد أصوات ومن أجل جلب الانتباه نحو حزب الليكود في الانتخابات. ولكن مرة أخرى دعينا نتجنب الحديث عن سيناريو

0: الذي يقول بأن وجود جنس غير اليهود في الضفة الغربية منافل المنطق، وكذلك كاتس الذي يريد أن يشن حرب على مكونات السلطة وقيادتها، ما أعتقد كذلك أنها ستفشل، وبالتالي السيناريوهات لا أعتقد أنها ستختلف عن الأشهر الأخيرة الماضية، ولكن الهوس الذي يدب اليوم في صدر نتنياهو معسكر اليمين حول الانتخابات القادمة أكيد، وأنا هنا يعني أكاد أجزم أننا سنرى تصعيدا ولكن يعني مسقوف، خاصة بعد حديث وزير أو عفوا السفير الأمريكي في تل أبيب، ولدينا اليوم قرار بريطاني سيتخذ بشأن إيقاع العقوبات على المستوطنين والمستوطنات، وبالتالي الساحة ليست خالية لبنيامين نتنياهو ولا عصابات المستوطنين كي يفعل بها ما يحلو له، ولا العصابات المتمثلة بفتية التلال وكذلك التي يعني رعاها ويحميها اليوم جيش الاحتلال.
1: يعني كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي تجاه ما يجري الآن؟ هل رح نشهد أيضا هنا أنه ممكن يكون في ضغوط دولية حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التصعيد وخاصة من قبل المستوطنين؟
0: يعني اليوم لدينا سلاح قوي اسمه بن غفير وسموتريتش، هذا السلاح الذي حقيقة هو اليوم لدينا ما يعرف بالدعاية والصورة والحرب على الأسم، يعني من كان يتوقع بأن بن غفير يطرح فكرة اعتراف بأن جزر فوكلاند هي جزر محتلة من قبل الإنجليز وهي جزر أرجنتينية، ومن كان يتوقع أن يخرج يوم من الأيام في يوم الأيام وزير إسرائيل ليقترح طرد السفير الانجليزي، هذا كله اضافه الى الموقف الامريكي، اعتقد انه يعني جاء نتاج سلوك المستوطنين وكذلك سلوك حكومه من يمين نتنياهو، هذه كلها ترتد عندما قلت لدينا سلاح حقيقه، ان هذا السلاح الموجه الى صدور ابناء شعبنا هو يرتد الى صدر من يمين نتنياهو وحكومته واحزاب اليمين، حاله الضبط التي يسعى الامريكي لتنفيذها يعني هي مرتبطة أكيد بمصالح أمريكية، شاهدنا كيف قام الشاب الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالعودة إلى بيته ورفع العلم الأمريكي، وهذا لاقى قبولا بالشارع الأمريكي، أو دعينا نقول بأنه هناك نوع من النهضة ومن الصحوة لدى الشارع الأمريكي أنه هذا المال أمريكي وهذا المواطن أمريكي، ومع ذلك هناك عصابات مدعومة من دافع الضرائب الأمريكي تقوم بمنعه من الوصول إلى منزله، لأن هذا الكوكتيل هذه العجنة الغريبة هي في صالح الشعب الفلسطيني، لذلك أعتقد أن الجهد الأوروبي وكذلك الأمريكي والدولة بشكل عام ستصير إلى مسألة مواجهة الصلف الإسرائيلي ومحاولة لرده، إضافة إلى مسألة يعني يجب أن لا نهملها وهي الأمن في الإقليم، الأمن في المنطقة، التوتر في الضفة الغربية يعني وقولا واحد التوتر في المملكة الأردنية الهاشمية، المكون الاجتماعي في الأردن هو مشابه ومطابق إلى حد ما للمكون الاجتماعي في الأردن وفلسطين، يعني ترتقي بهذه الجزئية، وبالتالي الساحة مرة أخرى ليست خالية لبنيامين نتنياهو، الميدان ليس خاليا لبن غفير وعصابات فتية التلال وما إلى ذلك من هذه العصابات، ولكن مرة أخرى لا أعتقد أن الاستقرار أو حالة شبه الاستقرار التي تعيشها الضفة حاليا ستستمر في الأيام والأسابيع القادمة، لأن الصوت مهم ومهم جدا، الانتخابات مصيرية وهي تشبه إلى حد ما انتخابات عام 77، إذ الكل يرى بأهمية أن ستحدث انقلاب في المجتمع الإسرائيلي، خاصة وإذا ما عدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر كانت هناك ثورة أو انتفاضة أو حركة أو انقلاب على القضاء في إسرائيل، الكل في إسرائيل سيحاسب بنيامين نتنياهو وحكومتي على الإصلاحات بين هلالين، الإصلاحات في شأن القضايا وكذلك الإخفاقات لاحقا، إذا نحن حقيقة أمام معركة انتخابية مصيرية في إسرائيل، الكل سيسعى لكسبها، الكل سيسعى من أجل أن يفوز بها، الدم الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية والأرض الفلسطيني هو جزء من هذه السلع التي يسعى إسرائيل للمتاجرة بها.

0: من أجل تحقيق الفوز.
1: أشكرك كل الشكر دكتور أحمد شديد على انضمامك اليوم وإيانا في هذه الفقرة وهذه المحطة التحليلية للوضع وما نعيشه اليوم خاصة في ظل كل هذه التهديدات. كل الشكر لك دكتور أحمد، يسعد صباحك وصباح الخير أيضا من جديد للمستمعين والمشاهدين والمتابعين وين ما كانوا وإيانا في المتابعة والاستماع. المواطن المشاهد الفلسطيني دائما على متابعة بكل هذه التصريحات وكل هذه التهديدات. فكل التحية للدكتور أحمد، وأيضا مشاهدينا الكرام كاملين معكم متواصلين وإياكم في محطاتنا المختلفة والمتنوعة والرسائل أعمالها بتوصلنا. يسعد صباحك ريهام، ياريت تحكي عن الكتب المدرسية لسه مش متوفرة في المدارس، هم داوموا أحد واثنين، اليوم الثلاثة عطلة، ممكن بكرة الأربعة يستلموا الكتب. خلونا ما نستعجل شوي على موضوع الكتب لأنه حسب التصريحات الأخيرة لناطق باسم بتوقع التصريحات الأخيرة كانت من وزارة التربية والتعليم أنه الكتب راح موجودة ومتوفرة راح يتم توزيعها، أنه ما في إشكالية لغاية هاي اللحظة عما يتعلق بالكتب. خلونا ما نستعجل، يعني يومين منرتب الطلاب يروح على الشعب نوزعهم نهيئهم للدوام الدراسي. الأربعاء إذا هذا الأسبوع ما استلموا الكتب ممكن بعدها نحكي ليه ما استلموا الكتب. فصباح الخير للجميع، لكل الأمهات بعرف حريصات على أنه تبلشوا العام الدراسي وتبدأوا به. بصراحة هو موضوع، أنا بحس موضوع الأمهات بدهم يستلموا الكتب مش عشان يبلشوا تدريس قد ما عشان يخلصوا من مهمة تجليد الكتب. تجليد الكتب بصراحة هاي مهمة سيئة جدا كل عام بالنسبة للأمهات. بيغلب الموضوع عن جد صدقا، الموضوع بيغلب. أنا ما توقعت أنه بيغلب هيك لأنه العام جيت بدي أجلد الكتب مع أولاد أختي، فإنه إيش فيه كتير بغلب الموضوع على يكون بعون الأمهات كل هاد. وعدوا أكم من ولد عندي الوحدة، وعدوا أكم من كتاب ياخد الطالب الواحد. يعني الأم عندها مهمة سنوية، يا الله بحييهم الأمهات بصراحة، بحييهم على متابعتهم، بحييهم. لسه أقولوا الطلبة الثانوية يعني 10 11 12 هم بيجلدوا كتبهم، بيقدروا يعني كبار، بس هذول اللي بيصفوا في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هم بدهم يجلدوا، ما بيعرفوا يجلدوا بصراحة بطريقة يعني متمكنة. فالله يكون بعون الأمهات، يعني كل كتاب بدها تجلده. خلينا نحكي متوسط عدد 6 كتب لكل طالب، وإذا كان عندها 4 أطفال في المدارس عدد الله يكون بعون الأمهات. طيب مشاهدينا الكرام ومتابعينا، من الرسائل كمان اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير أحلى تلفزيون، صباح الخير لأولادي مأمون وتالا، يسعد صباحكم عمر، يسعد صباحك يا رب. من أبو مأمون، صبحك بكل الخير. الأخراني برابرة، صباح الفل، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وآمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لإلك كمان الخالي علي أبو شنب، دعوة في صباح يوم الثلاثاء، اللهم حصن قلوبنا منهم من الدنيا وأوجعها، وافتح علينا أبواب الفرح والسعادة، وأدم علينا نعمتك، اللهم آمين يا رب العالمين. رحلة فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم يا رب. صباح الفل والياسمين وصباح الخير مرة تانية. بدي أحكي بهذا الموضوع، يعني بصراحة موضوع شوي خطير، مش شوي خطير، كتير خطير. إذا بنحكي على خطرته فكتير خطير موضوع بصراحة. طبعا هذا بيجي بعد موضوع الكلاب الضالة. الكلاب الضالة هذا أخطر موضوع ممكن نحكي فيه في كل صباح أو في كل يوم، لأنه عمالنا بنشوف شو العمال وبيصير بصراحة. والله إحنا كبار وما بنعرف كيف نتصرف إذا بنشوف قدامنا كلب، فما بالك لما بيكون قطيع من الكلاب الضالة، وخاصة بعد اللي صار في مثلث الشهداء وصلنا لمرحلة إنه كلاب مسعورة. الله يحمى أولادنا ويحمى الجميع يا رب، كبارنا وصغارنا ويحمانا جميعا. لما بنحكي عن الصبح بكير بيطلع أولادنا تقريبا الساعة 7، وإحنا جايين الساعة الشتوية، يعني راح تكون الساعة 7 شوي عتمة، يعني ما فيها الفضاء وما فيها الضوء كثير، فلأنه بدهم يوصلوا طلابنا. فتخيلوا لما بيكون أصلا زمان قبل سنوات كنا نحكي الكلاب الضالة تكون موجودة على أطراف المدينة بمناطق مفتوحة، اليوم الكلاب الضالة بتكون بوسط البلد قاعدة ومتربعة، وما بنحذر إذا فعلياً رح تكون آمنة ولا لا، إذا فعلياً رح يكون في اعتداء في هجوم ولا لا. ما بنعرف كيف طبيعة تصرفاتها، ما بنعرف كيف طبيعة ممكن اتجاهها اللي تروح فيه، ما بنعرف إيش بيصير فجأة مرة واحدة يكون في اعتداء على أطفال، اعتداء على كبار. وصار يوم مبارح ولما كان في مجموعة من الطالبات بالمنطقة الجنوبية بالحي الجنوبي وما عرفوش شو يعملوا، خافوا إنهم يروحوا على المدرسة يكملوا الطريق. فأنا يعني أنا بدي أحكي إحنا كبار. وقفتني هذيك المرة أمه بتحكي يا ريهام طب بعدين شو بدنا نعمل؟ قلت لها والله صراحة أنا نفسي وضعت يعني ما بدي أحكي وضعت حالي بدال طالب، أنا نفسي عشت الموقف وحكيت. يعني أنا كنت باب البيت وبالسيارة وما شفت فجأة إلا هيك حس إشي عم يمشي جنبي، وأنا بالسيارة لسه قاعدة بستنها يعني إنه تشتغل السيارة منيح وبدي أتوكل وأتسهل. فبطلع هيك على يميني فبلاقي قطيع من الكلاب الضالة. طبعا كان الشارع كان فاضي هذا الأسبوع الماضي، ما كان لسه مبلش الدوام الدراسي للمدارس، فقطيع هيك والله عديتهم يمكن مش عارفة من الخوف أصلا ما عديتش صح. عن جد من الخوف ما عديت صح، بس اللي عرفت يعني أو بتذكر أني عديته 8 كلاب. فأنا بطلع بحكي أنا كنت في السيارة مسكر الشبابيك وقاعدة في السيارة وما في حس وخفت عن جد، فما بالكم لو أنا طالعة من باب البيت وبفتح الباب وبتفاجأ بهالقطيع قدامي، شو ممكن تكون ردة فعلي؟ أنا جالسة جوا السيارة وكل شيء تمام ويعني مسكر السيارة ومأمنع حالي يعني إنه مش هيكون في خطر كثير، فخفت بعرفتش إيش بدي أتصرف. هيك يعني تجمدت لدقيقة، هاي الدقيقة بتعرفوا بتحسوا بهيك موقف إذا أنا كنت مش موجودة بالسيارة قدامهم، هاي الدقيقة عن عمر ما بتعرفوا شو ممكن يكون التصرف اللي ممكن يصير. طب أنا فكرت هدي طب أنا شو أعمل شو أسوي بعدين، استوعبت إني أنا موجودة بالسيارة مش هيصير علي خطر. فبلومش الولد الصغير لما يهرب، لما يمشي لقدام يقرب على الكلب أو يبعد عن الكلب، لما ما يعرف شو يتصرف، لما يصرخ لما ما يصرخ. والله الله يكون بعون الأولاد الصغار عن جد، ولازم نكون حريصين جدا إحنا نحرص كأمهات كآباء، بعيننا الله نخلي حدا كبير يكون مرافق للأولاد، نطمن إذا أنا صعب أني أنزل من البيت الصبح أطمن على القليل أنه أنا بعتت ابني مع مجموعة من هالطلاب والطالبات بالحي اللي هم موجودين فيه، في حدا من الطلاب الكبار ثانوي اللي على أساس أنه يعرف يتصرف ولو صرخ يعني يكون الصوت مسموع على الأقل، يعني حدا يطلع من هالجيران. لا سمح الله أنا بحكي عن سيناريو، لا سمح الله يعني إن شاء الله ما بيكون هذا السيناريو، بس إن حدث وكان موجود. فأتمنى من الأمهات رسالتي للآباء والأمهات وحتى للكبار، يعني بتعرفوا بكل حي بيكون في تجمع شبابي صحيح، حي الغربي الحي الجنوبي الشرقي، هذا تجمع الشباب اللي بنشوفه نشط بكل مرة بيكون فيها يعني مثلا زي كيف كان أيام الانتخابات مش كان في هناك تحرك شبابي لكل حي، فأنا أتمنى هذا الحراك الشبابي يكون موجود لحتى يكون فعال مجموعة من هالشباب المتطوعين يطلعوا على القليل بس بفترة الصبح بكير هم رايحين طلاب على المدارس ويكونوا منتشرين، يعني مهمة نص ساعة زمن بس من الساعة 7 إلا لغاية الساعة 8 إلا خلص نأمن أنه أولادنا راحوا على المدارس وفاتوا على المدارس. حراك الشباب اللي موجود بكل الأحياء سواء الحي الشمالي الحي الشرقي الحي الجنوبي الحي الغربي أنه على أساس يتوزع الصبح بكير
ويكونوا منتشرين، يتفقدوا بالشوارع، مش شرط يكونوا ماشيين على الأقدام بين السيارات على أساس يعرفوا. طيب المشكلة لما يلموا نفايات القنان وهيك والباقي ينكب على الأرض، مش فاهمة أنوار بس بطحينا السيرة ما فهمتش. طيب نروح لفاصل. مشاهدينا ومتابعينا، أنوار عندها رسالة وعندها مطلب كمان وعندها احتجاج بتحكي لي بتعلق على الموضوع بس أنا مش فاهمة. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مشاهدينا ومتابعينا، كنا بنحكي عن موضوع الكلاب الضالة وكمان طيب مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا وأيانا، خلونا نروح لفاصل أنوار بعد إذنك ونرجع نكمل في برنامج طلت فجر. يسعد صباح الجميع.

صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صبحكم بكل الخير. خلونا نروح لأحوال الطرق، خاصة للناس والأهالي اللي بدها تتحرك حاليا، ومع هالأوضاع اللي بنعيشها الكل متخوف من أنه يكون لا سمح الله هناك يعني أوضاع الطرق تكون مش كويسة. خلونا نحكي شوي عن مداخل سلفيت الشمالي، سالك برقين، كفر الديك، جمعين، بوابة نابلياس، قبلان مغلقة، الساوية، اللبن، بيتا، جسر أودلة، بيت فريك سالكة، عناب مغلق، الداخل سالك، زعتر سالكة، مفرق جيت سالك، يتصهر سالك، صرافي تفتيش، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربع تفتيش بالاتجاهين، بورين سالكة، وكمان حج الفندق تفتيش، حاج 17، سيلة الظهر، بزارية، برقة، عين شبلي سالكة. محافظات الجنوب، حجز الكونتينر، عش غراب، النشاج، دوار تقوع، مرح رباح، المنشية، هاي الطرق سالكة، إنما دورة والفوار مغلقة. جرت الشمعة، ترقومية، كرمة، بني نعيم، زيفة والفحص، هاي الطرق سالكة. سعير تفتيش الخارج، فرش الهواء تفتيش الخارج، راس الجورة مغلقة. لو بدنا نروح على مناطق الوسط، المدخل الشمال لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة، بوابة عطار القديمة سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالكة، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، جلزون كثافة سير للداخل، عيون الحرمية، مدخل سنجل الشرقي سالك، سلواد يبرود سالك، ترمس عية تفتيش للخارج، دير أبو مشعل سالك، النبي صالح سالك، وعبود سالك، كفر عقب كمان سالك. كمان من الطرق جبع أزمة للخارج، حزمة كثافة سير للخارج، حزمة البلد مغلقة، مدخل عناتة مغلق، حاجز قلندية أزمة للخارج، العزرية سالكة، كرميلو الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة كمان سالكة. خلينا نروح لآخر المتابعات الإخبارية لصباح اليوم. صباح اليوم تم الإعلان عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس. مصدر أمني أفاد باستشهاد الشاب عبد الكريم محمد سالم خضر 29 عام بعد حصار منزله في بلدة عقربة، واحتجز جيش الاحتلال جثمانه. كانت قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل في بلدة عقربة جنوب نابلس. أفادت المصادر الأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة عقربة، حاصرت واحد من المنازل، استهدفته بقنابل الإنرجيا، واستخدمت جرافات عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل. أيضا في آخر المتابعات، مستوطنين أغلقوا طريق ترابية شرق طوباس. رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد أفاد بأن مستوطنين أغلقوا الطريق الواصلة إلى المواطنين في تجمع يرزة الشمالية بالحجارة. أضاف أنه اعتداءات المستوطنين زادت بالفترة الأخيرة في التجمع الواقع شرق طوباس، كمداهمات يومية ورعي مواشيهم بين خيام المواطنين. كمان من المتابعات الإخبارية، إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في قطاع غزة. مصدر طبي أفاد بإصابة مسن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشاب برصاص الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجة شمال القطاع. في هذا السياق، مدفعية جيش الاحتلال قصفت شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشرق مدينة خان يونس جنوبا. كل هذه التفاصيل للاطلاع على المزيد أيضا من خلال متابعة الموقع الإخباري. في حوارة، قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت اليوم الثلاثاء أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها وسط بلدة حوارة جنوب نابلس. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة ومنعت أصحاب المحلات التجارية من فتح أبوابها وسط انتشار واسع في وسط البلدة. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا من المتابعات الإخبارية، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الثلاثاء من بلدة طمون جنوب نابلس أحد الشباب، حيث مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن سامر بني عودة 18 عام بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة وتفتيشه.
الله يحمى كل شبابنا ويحمى أهالينا وأولادنا ويحمى الجميع. مشاهدينا الكرام ومتابعينا، في اللحظات والدقائق القادمة المفروض نكون وإياكم مع الطالبات من جامعة فلسطين التقنية خضوري لحتى نحكي أكثر عن المسرحية اللي شاركوا فيها والمسرحية اللي فازوا فيها في مهرجان، هذا المهرجان اللي كان قبل أيام من خلال مسرح القصبة، طبعا مهرجان المسرح الجامعي الثالث اللي كان في الثاني من أيلول سبتمبر على مسرح خشبة مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله. كانوا 8 جامعات فلسطينية مشاركة بهذا المهرجان اللي حصدت على المركز الأول وفازت بأفضل مسرحية، هي جامعة فلسطين التقنية خضوري بمسرحية اسمها الخطة صفر، وأفضل ممثلة كانت هي ممثلة هذه المسرحية نفسها سارة. سارة اليوم رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر، هي وزميلتها جنى أبو صاع، سارة الشلبي، اللي كانوا ممثلات في مسرحية الخطة صفر. رح نحكي عن مشاركتهم في هذا المهرجان وعن أدائهم، شو الهدف الأساسي من هذه المسرحية، شو الرسالة اللي حبوا انهم يوصلوها، وكمان كيف استطاعوا انهم يتدربوا على فترات وعلى مدار سنوات، هل في طول كرم هناك اهتمام وتسليط ضوء اكثر على المسرح. كل هاي التفاصيل ان شاء الله رح نناقشها، ولكن الصبايا تأخروا علينا في برنامجنا لليوم علشان يكونوا معنا في برنامج طلة فجر. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا، رح نكون إن شاء الله معاكم وسارة الشلبي وجنى أبو صاع. موفقاتكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا أيانا في الاستماع والمتابعة. وحاليا وصلنا إلى المحطة الأخيرة من محطاتنا لصباح اليوم في برنامج صلاة فجر، والمشوار الختام مش بيحكوا ختامه مسك. واليوم رح نختم مشوارنا مع ضيفات اللي موجودات وإياي في استوديو برنامج صلاة فجر لحتى نحكي عن المهرجان، مهرجان المسرح الجامعي الثالث اللي جمع فرق مسرحية من 8 جامعات فلسطينية. هل 8 جامعات اشتركوا على مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله في مساحة جمعت الفن وجمعت الإبداع وجمعت رسائل الشباب وقضايا المجتمع. ومن بين المشاركين من هالجامعات كانت جامعة فلسطين التقنية خضوري اللي قدمت مسرحية الخطة صفر، وهي مسرحية بتطرح فكرة الاختلاف وكيف يمكن أنه يتحول إلى سبب للتفرقة والانقسام. الاختلاف لا يفسد للود قضية، هيك المفروض يكون، لكن الاختلاف اليوم للأسف بيكون عامل وكأنه سلاح أنا عشان أخلي حجة إني أنا إذا بدي يكون في فرقة أو في انقسام بيني وبين الطرف الآخر. مشاركة خضوري ما وقفت عند هذا الحد مستمعينا ومشاهدينا، بالعكس من خلال الخطة صفر اللي حصلت على جائزة أفضل مسرحية، واللي كمان الطالبة اللي موجودة معنا اليوم في برنامج طلة فجر حصلت على أفضل ممثلة من ضمن هذا المهرجان. اليوم معنا بطلتين من هذا العمل المميز، معنا الطالبة سارة الشلبي بتخصص ذكاء اصطناعي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وهي الممثلة اللي فازت كأفضل ممثلة. صباح الخير يا سارة.
1: صباح النور. هلا،
0: يسعد صباحك. وأيضا معنا جنى أبو صاع تخصص علم حاسوب في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وأيضا كانت من أبطال مسرحية الخطة صفر. صباح الخير جنى.
2: صباح النور، يسعد صباحك.
0: يصبحكم بكل الخير يا صبايا، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء مبارك لكم هذا الإنجاز.
2: الله يبارك فيك.
0: لما بنحكي عن بصراحة الخطة صفر، أبدأ مع سارة. اسمحي لي يا جنى. سارة، لما نحكي الخطة صفر شو المقصود بهاي المسرحية؟ شو المقصود بالاسم؟ كيف كانت مشاركتكم بمسرح بمهرجان المسرح الجامعي؟
2: أول إشي يسعد صباحكم. ثانيا، إحنا كانت مشاركتنا في المهرجان مشاركة جميلة جدا. بالنسبة للخطة صفر، الخطة صفر هي مغزاها إنه إحنا قد ما نخطط وقد ما نقعد على طاولة القرارات ونتفق، نحن يعني بالأخير بنرجع على نقطة الصفر وما بنتفق ولا وبنضلنا على خلاف. هذا المقصود في الخطة صفر، إنه على قد ما نخطط إحنا بالنهاية بنرجع لنقطة الصفر وما بنوصل لأي قرار.
0: طيب جنى، صباح الخير من جديد يا جنى.
2: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا رب. المسرحية بتتناول الاختلاف اللي بيقود للتفرقة، كيف تناولتوا هذا الموضوع بالمسرحية؟ كيف عالجتوها؟
1: عالجناها بإنه كل واحد كان له فكرة قضية، بس كيف وضحنا كيف كان الاختلاف الصراع، إنه أنا ممكن أجي معاك شوي على هاي القضية بعديها أتراجع بعديها شوي، بس بالنهاية في إشي واحد كل مرة بيرجع لنا نقطة معينة بيذكرنا إحنا شو. فكان هذا الفارق اللي عالجنا، إنه هاي النقطة خلتنا إحنا نصير إيد واحدة. طبعا والكل عارف شو هي.
0: طيب احنا بدأنا بالشكل العام للمسرحية علشان نوضح للناس والسادة المشاهدين والمتابعين شو يعني مسرحية الخطة صفر، وشو الاسم، وشو السبب اللي كان وراء تناول هذا الاسم والرسالة اللي حبيتوا توصلوها. ولكن خلونا نيجي على الخصوصية، يعني بدنا نتعرف على كل من سارة وجنى. مين هي الطالبة سارة؟ كيف انضمت إلى عالم المسرح والتمثيل؟
2: أنا سارة الشلبي، طبعا ما حكينا طالبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري. أنا بالأساس تخصصي ذكاء اصطناعي، بس أنا من زمان هوايتي التمثيل وبحب المسرح. تعرفت على أستاذ قدري، مخرج قدري كسبة،
0: طبعا نوجه له كل التحية.
2: أهلا. وأستاذ قدري فعليا هو هوايته، هو من هواة المسرح أيضا. فكنا إحنا اشتركنا في مؤسسة صغيرة كانت، والحمد لله هي قاعدة تكبر أكثر وأكثر، اللي هي كاريزما. من خلال كاريزما اتعمقنا أكثر بالمسرح، صرنا كلياتنا فريق وإيد واحدة، وبهذا بهاي يعني الطريق، خدنا الطريق هاي مع بعض ووصلنا زي هاي النتائج. والحمد لله شاركنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري في المسرح تبعها. ويعني احنا فعليا نوجه شكر للجامعة انها دعمتنا وساعدتنا، وصراحة كانت تجربة كتير جميلة.
0: كم صار لك بعالم المسرح؟
2: انا من صف نحكي تاسع يعني بلشت مع كاريزما في المسرح، بس نحكي اكتر انه بلشت ما بعد التوجيهي يعني
0: خرجت بهذا المجال بشكل أوسع.
2: صحيح، قدمت حتى مسرحية ليست مريم فقط وشاركت فيها مهرجان جرش، ومن وقتها بلشت انطلاقتي يعني.
0: كل الاحترام. جنى، مين هي جنى أبو صاع؟
1: أهلا. جنى أبو صاع طالبة برضو بجامعة خضوري، تخصصي كان علم حاسوب. بدايتي أنا كانت شوي قبل سارة بالمدرسة، كانت مع مزانة صوالحة، وبعديها حطينا ايد واحدة مع الأستاذ قدري برضو فرقة كاريزما كانت التأسيس. بعديها انضمت لجامعة خضوري لفرقة جامعة خضوري وطلعنا بالعمل، وقبلها برضو شاركت بمسرحية ليست مريم بس كنت خلف الكواليس.
0: طيب لما بنحكي عن مسرحية الخطة صفر اللي كانت من 8 فرق مشاركة من الجامعات الفلسطينية، كيف اشتغلتوا بصراحة وخاصة في ظل، لو بدنا نحكي عن الواقع يعني، يمكن احنا عندنا بطول كرم عندنا مسرح جامعي بإمكانياته اللي بتلبي كل احتياجاتكم كممثلين كناس منخرطة في عالم المسرح، لكن مع هيك انتوا قدرتوا يعني بجهدكم وتعبكم وتدريباتكم مع الأستاذ قدري، أكيد بنوجه له كل التحية والاحترام أستاذ قدري كسبة، أنه تشتغلوا وتتعبوا علشان تنافسوا هالجامعات اللي يمكن عندها إمكانيات أفضل من الإمكانيات اللي إحنا بنمتلكها في طول كرم.
2: صحيح، إحنا واجهنا الأمانة صعوبة جدا، لأنه زي ما حكينا إحنا ما في عنا مسرح مجهز، وتقنيات طبعا تغلبنا فيها من إضاءة لصوتيات، فكان الموضوع بالنسبة لنا تحدي، بس الحمد لله يعني بفضل الله وفضل عمل الفريق تمكننا من أنه على الأقل نطلع بأفضل النتائج الممكنة من المسرح الصغير نحكي اللي موجود عنا. وإحنا أكيد بنطمح إن شاء الله أنه يعني ممكن لقدام يكون في إلنا مسرح نقدر نطلع فيه مواهبنا، نوصل من خلال الرسائل كتير. هذا إشي كتير بهمنا يعني إحنا كفلسطينية وكموجودين في طول كرم يعني.
0: حلو. جنى، كيف كانت المنافسة بينكم وبين الجامعات والفرق؟
1: كانت منافسة كتير حلوة قوية، الجامعات كانت مسرحياتهم جدا قوية، بالأخص إنه عندهم كانت إمكانيات كتير عالية ومتدربين أكتر من مكان بالقصبة وهيك، إحنا ما عندنا هالإمكانيات بس طلعنا أفضل إشي الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله عليكم.
1: وصراحة بحيي كل الجامعات اللي شاركوا، جد أبدعوا يعني ما شاء الله عليهم، فكانت كتير حلوة وقوية. طب كانت تجربة حلوة لنا.
0: متى شعرت أنه فعليا المسرحية بتنافس على أنها تكون تأخذ هي الجائزة؟
1: هي من بدايتها كانت النص كان كتير قوي، فمع أدائنا مع تمثيلنا مع مشاركتنا كلاتنا كنا إيد واحدة بالمسرح، ما في هاد ممثل هاد مخرج، كنا بدنا نحاول نطلعها بأفضل عمل، فروحنا الحلوة هاي اللي إحنا مش رايحين ناخد مراكز أو رايحين بس نشارك، إحنا كنا رايحين ناخد مركز أول. ففكرة إن إحنا رايحين ناخد مركز أول من قبل ما نروح هي هاي كانت تخلينا إنه إحنا متأكدين ناخده.
0: ما شاء الله عليكم. طب شو دخل علم الحاسوب في المسرح يا جنى؟
1: الله ما إله دخل، هي شغف الشغلة. ما بتيجي إنك أنت تخصص المسرح شغف وحب. وكان حبي لقبل ما حتى أدخل علم حاسوب، وطبعا علم الحاسوب يعني كان شغف الثاني بتخصصي والحمد لله.
0: كيف توازني علم حاسوب ويعني علم كبير والمسرح كمان علم ثاني؟
1: بالعكس، لأني مسرح بعرف أوازن كل إشي. المسرح يعني بخليك طاقتك تكون كتير ليفل عالي، كتير حلوة، وتوازن كل إشي بالحياة. بالعكس هو كتير أصلاً منيح لنفسيتي، فخليني دائماً أحط
0: تحسين ملجأ بتعبر فيه عن ذاتك، بتعبر فيه عن رأيك، بتنفسي من خلاله، يمكن بترتاحي نفسياً.
1: صح، المسرح حرية. أنك توقف على خشبة المسرح تدريب عرض بتكون كأنك أنت بتترك العالم تدخل لهذا العالم، فهو عالم كتير كامل، وصدقاً بنصح أي حدا يروح له بس يكون عنده شغف وحب.
0: طب انتوا بس فقط الممثلات اللي كنتوا بالمسرحية؟
1: صحيح.
0: يعني بطلات المسرحية هم جنى وسارة. كيف كانت أجواء التدريبات مع الأستاذ قدري ضمن هالإمكانيات المحدودة اللي متوفرة وموجودة عنا؟ كم أخذت منكم فترة التدريب؟
1: أنا نحكي التدريب الفعلي كان قبل شهرين. صحيح. قبل شهرين لا بشكل عام كانت الأجواء كتير حلوة، ما يعني كنا أحيانا نتأثر بعدم وجود إمكانيات وعدم وجود مسرح لحتى إنه نعطي بزيادة. أحيانا المسرحية بتكون إحنا محتاجين طاقة من إضاءة من صوت عشان ندخل بالجو بزيادة، فهذا كان شوي أحيانا نضعف همتنا، بس إحنا لأن إيد واحد كنا نحاول نرفع همة بعض، فإنه نحكي معلش، فكانت لا الأجواء كتير حلوة وإحنا عائلة كنا نكون فريق.
0: حلو. طب سارة من جديدة، لما إحنا بنحكي عن إمكانيات محدودة، هل هذا كمان كان معيق أو يمكن خلينا نحكي تحدي أو ما بعرف كيف ممكن نسميه، بس إنه نحكي إنه عن جد تحدي، إنه أنا كنت بإمكانيات محدودة رحت على مسرح في كل الإمكانيات، في فرقة كثير تدربت فيه، صوتيات إضاءة، كيف حاولتوا إنه فعليا الإمكانيات اللي تدربتوا عليها تحاولوا إنكم توازنوها مع ما متاح أمامكم من كل هالكماليات لحتى توصلوا للنتيجة إنكم أفضل مسرحية؟
2: حاولنا طبعاً إنه نتماشى مع الإشي الموجود عندنا، كانت ثقتنا بحالنا وفعلياً بعملنا وبمخرجنا وبطاقم العمل جميعاً كان هو سبب إنه إحنا رايحين فعلياً زي ما حكت جنى رايحين نأخذ مركز أول بغض النظر عن إحنا الإمكانيات اللي كنا نشتغل فيها. وفعلياً نحكي بشكل عام طاقمنا عنده خلفية سابقة عن المسرح، كل طاقمنا عنده خلفية عن المسرح، فإحنا تلقائيا كنا حاطين توقعات إيش ممكن نعمل في مثلا في الإضاءة، في الصوتيات كيف نخليها، كيف نتعامل مع المسرح. أستاذ قدر أكيد يعني غني عن التعريف نتعامل مع مسرح القصب كتير، فكان في عنا فكرة مبدئية، وهاي الفكرة حاولنا إنه فعليا نستغل وجودها، وحاولنا نطلع في يعني في عمل يعني بقدر أفضل العمل قدر الإمكان.
0: احكي لنا عن الشخصية اللي قدمتيها، كيف تناولت موضوع الخلاف اليوم صار سبب للتفرقة والانقسام؟
2: هسا احنا بشكل عام الشخصيات اللي تناولناها سواء انا وسواء جنى هي مش شخصية محددة، يعني ما بتقدر مثلا تحكي مثلا جنى كان إلها اسم او انا كان إلي اسم، احنا كانت شخصياتنا هي شخصيات مبهمة فعليا تسقط نحكي بشكل عام أمور معينة على الشخصية. بهاي الشخصية تمكننا نحكي بشكل عام إنه نطلع قدر الإمكان من الشخصيات أو الصفات في كل شخصية، فهي فعليا مش شخصية محددة،
0: يعني جمعتوا أكثر من نموذج.
2: صحيح.
0: بجسد واحد بممثل واحد.
2: صحيح.
0: شو كان شعورك لما عرفت إنه أنت أفضل ممثلة من ضمن كل هالفرق؟
2: صراحة كان شعور جميل جدا، يعني أنا ما بدي أحكي إنه انصدمت، بس يعني كنت متوقعة شوي، بس نفس الوقت أكيد ما في حدا حيكون متأكد يعني، بس للأمانة كان شعور جميل جدا وانبسطت فعليا بهاي التجربة أكيد. يعني
0: جنى بتقول لأنها منخرطة بعالم المسرح استطاعت إنها توازن بين المسرح وبين علم الحاسوب. صحيح. أنت كمان عندك نفس القدرة ونفس المشاعر اللي بتكنيها للمسرح، قديش هو فعليا بخليك توازني بين المسرح وبين أي شيء تاني بحياة سارة، وخاصة لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي.
2: طبعا أكيد
0: حاولت توظفيه بالمسرح؟
2: لحد الآن صراحة لا، ولكن بشكل عام أكيد التوازن ما كان يعني سهل بالنسبة إلي، لأنه سواء أنا وسواء جنى تخصصاتنا هي شوي دسمة، بدك تضلك مركزة معها طول الوقت، فكان الموضوع شوي بالنسبة لنا كمان تحدي تاني يعني، ولكن الحمد لله أنه قدرنا أنه نوازن، وقدرنا أنه هذا بسبب حبنا فعليا للمسرح وحبنا كمان لتخصصاتنا، فإحنا قدر الإمكان حاولنا نضبط حالنا ونوازن فعليا ما بين الأشياءين يعني.
0: حلو. طب اليوم لما بنحكي جنى عن صبايا انخرطوا بعالم المسرح وشاركوا بهذا المهرجان المسرحي بنسخته الثالثة، يعني في عنا صبايا وفي عنا شباب بيحبوا المسرح بس الإمكانيات للأسف محدودة، شو رسالتكم اليوم كفئة شباب علشان يكون في هناك اهتمام أكبر من كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وزارة الثقافة كجامعة، كل من له علاقة في أنه يولي الاهتمام أكثر للمسرح؟ مش مسرح يعني أنه شو مسرح، طب أنه إيش يعني مسرح؟ بالوقت نفسه إحنا في عنا نماذج رائعة، وبالوقت نفسه إحنا عنا إمكانيات كبيرة وعنا طلاب شغفهم كبير بالمسرح.
1: طول كرم بالذات محتاجي مسرح، محتاجي مسرح كامل مجهز بكل إضاءة صوت خشبة طاقم، هاي أهم إشي، فبتمنى جد من الفئات المسؤولة بتول كرم إنه تجهز هذا المكان، لأنه كتير في عنا يعني كتير ناس فخمة بهذا المجال بتول كرم بس مش معطيها المجال. وكمان عنا الثقافة المسرحية بتول كرم شوي مش ولا بد، لأنه مجتمعنا ما بتقبل نوعا ما. وليش ما بتقبل؟ لأنه ما في الإشي اللي يشجعه يفرجيه إنه إحنا فعلا محتاجين هذا المسرح. المواهب مخبية مش عارفة تطلع، لأنه ما في الدافع اللي يخليها تطلع، ما في إشي يجي يحكي لها تعالي هاي في عنا إشي نعطيك إياه. فكتير مهم إنه جد نجيب مجهزات مسرح. طبعا بتمنى من المسؤولين على الأقل يكملوا الثقافي مسرح الثقافي، لأنه والله كتير في مواهب حرام تضيع.
0: كل الاحترام. سارة، شو بتحكي لفئات الشباب اللي فعليا عندهم شغف بس شوي يمكن عندهم خجل، أو بيحكوا لك معقول أنجح؟ طب ما هو أنا كيف بدي أنضم؟ مع مين أروح؟ كيف أنخرط بهذا المجال؟
2: بالضبط. إحنا عنا كمان مشكلة إنه إحنا عنا الموهبة بس إحنا مش عارفين كيف نطلعها، وأكيد لما بنيجي نطلعها نطلعها مع الحد الصح وبالمكان الصح. فإحنا أهم نقطة تكون موجودة عنا اللي هو إنه يكون في عنا مسرح. من خلال هذا المسرح أنا متأكدة إنه في كتير ناس حتيجي وحتتجرأ إنها تشارك وتسجل، لأنه بيكون في دافع، بيكون في إشي ملموس بين إيديك أنت. يعني ما رح تروحي على وهم نحكي إنه تضيعي نحكي من وقتك، لأنه باخد طبعا أكيد وقت وجهد، فأنت ما حتضيعي من وقتك ومن جهدك على إشي أنت ممكن تكوني حتى شاك فيه، إنه مش متأكدة منه إنه ممكن يتم ولا ممكن ما يتم. فأنا متأكدة إنه كتار اللي مثلنا أنا وجنا اللي بحبوا المسرح وبحبوا التمثيل، بس زي ما حكينا إنه برضو عنا في بشكل عام في منطقتنا إنه إحنا في عنا قلة وعي بالنسبة للمسرح. بالنسبة لهم المسرح هو إشي مش ضروري، هو إشي ثانوي، ولكن بالعكس في ناس بتستخدم المسرح بأنه يوصل رسائل مش بس رسالة واحدة، وإحنا أكيد بحاجة يعني لهذا المسرح.
0: كل التحية والاحترام لكم، وأنا بتمنى لكم بصراحة كل التوفيق. ما شاء الله نماذج رائعة جدا من الصبايا، من شبابنا وشاباتنا، من طلاب الجامعات الرائعين المميزين اللي كان في لهم بصمة مميزة، وخاصة بمهرجان المسرح الجامعي النسخة الثالثة، وهي التجربة الأولى كانت لجامعة فلسطين التقنية.
2: صحيح
0: قدوري، يعني قديش إحنا اليوم فخورين إنه من التجربة الأولى أخذوا المركز الأول، أفضل مسرحية وأفضل ممثلة. أنا بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب يكون في هناك سماع لهذا النداء من شبابنا. إحنا بالعادة دائما وتناولنا من خلال برامجنا المختلفة عبر شاشة تلفزيون الفجر قديش لازم يكون في عنا وعي كافي وإيلاء أهمية بشكل أكبر إلى ثقافة المسرح، من خلال وجود مسرح يكون فيه عليه تدريبات، يكون فيه عليه تنظيم فريق كامل، فريق مسرحي من أبناء طول كرم بيشتغل على حاله، بيطلق التدريبات، بيأخذ معلومات أساسية عن المسرح وأهمية المسرح، ولحتى يكون حاضنة لشغفهم اللي بيمتلكوا لكن مش عارفين كيف بدهم يطلعوا هاي المواهب، مش عارفين نكتشف المواهب الحقيقية. مثل ما ذكروا جنى وسارة إنه عندنا مواهب ولكن غير مكتشفة، لأنه ما في مكان يحتضن هاي المواهب. يمكن بالصدفة تم اكتشاف مواهبكم، ولا إنه كانت يعني لجأتوا لمين بالضبط؟ كيف اكتشفتوا الموهبة سارة؟
2: موهبتي صراحة أنا اكتشفتها منذ الصغر للأمانة.
0: والله عليك.
2: موهبتي أنا كنت بحب التمثيل للأمانة، وكنت حاسة إنه لا في إشي يعني بطلع. فتعرفت على أستاذ قدري ومزدانة صوالحة، وهم يعني نموا هاي الموهبة وساعدوني يعني في إظهارها وإني أشارك في مثل هاي الأمور.
0: شو جنى؟
1: والله أنا أجت مزدانة شالتني وحطتني بالمسرح، وصراحة بالنسبة إلي المسرح كان فارق بشخصيتي. كنت حدا كتير خجول، فهي حبت تاخد تكتشف لتنمي هذا الإشي.
0: كل الاحترام، نتمنى كل التوفيق. شكرا لمزدانة مزدانة. وشكرا للأستاذ قدري كسبي، يسعد صباحك يا رب، أكيد معنا على السمع، بتمنى لك كل التوفيق، ومشكور دائما على كل الجهد اللي بتبذله رغم كل الإمكانيات ومحدودية الإمكانيات بما يتعلق بالمسرح، وخاصة عنا في محافظة طول كرم. بهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا إلى ختام محطتنا. بدي أشكر من جديد سارة الشلبي بطلة مسرحية الخطة صفر، ويسعد صباحك يا سارة. وأيضا بدي أشكر جنى أبو صاع بطلة مسرحية الخطة صفر اللي كانت مشاركة بالمسرح مهرجان المسرح الجامعي واللي حصلت على المسرحية على أفضل مسرحية كانت مشاركة ضمن 8 فرق من جامعات فلسطينية. بهيك مشاهدينا الكرام ومتابعينا بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية. كل التحية والمحبة لزملائي المرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمة، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني لكم ريهام أبو حبلة كل التحيات. بنشوفكم على خير إن شاء الله، ويتجدد لقائنا يوم غد بنفس الموعد ونفس المكان. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
3: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
3: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول

كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs. فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: من بعد ما حسيت بهواك.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. بطلب من جيش الاحتلال إخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة العسكرية المقامة على مدخل مخيم طول الكرم قرب إشارة الدعمة. ارتقاء الشاب عبد الكريم بني جابر الذي اغتالته الاحتلال بعد محاصرة منزله في عقربة جنوب نابلس. استشهاد العامل سعدي سعيد مليحة من قطاع غزة خلال ملاحقته من قوات الاحتلال في طول كرم الليلة. محافظة القدس تقول بأن قوات الاحتلال تفرض منذ الفجر حصارا مشددا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس، وتقول بأن الحصار أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وشلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 مواطن. فيما قالت المحافظة أن الاحتلال اعتقل نحو 100 شخص منذ بدء الحملة ومستمر في المداهمات والتحقيقات الميدانية. بعد السماح بزيارة الأسرى بن غفير غاضب ويهاجم المحكمة العليا ويقول بأن القرار ضربة مباشرة للدرع الأمني، وتشديد ظروف الأسرى أسهم في خفض العمليات بنسبة 75%، والمحكمة تحولت إلى عنوان لاستئناف أعداء إسرائيل بحسب وصفه. قناة كان تقول بأن الأرجنتين ستقدم شكوى جنائية ضد شركات نفط وغاز إسرائيلية تعمل في جزر فوكلاند التي تخضع حاليا لسيطرة البريطانية. وردا على العقوبات البريطانية، بن غفير استغل الوضع وقال: ندعو نتنياهو للاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على لندن، قائلا: حان الوقت للاعتراف بأنها أرض أرجنتينية محتلة. صحيفة هآرتس تكشف بأن رئيس الإمارات حذر نتنياهو من هجوم حماس في 7 أكتوبر لكنه لم يستجب. أما في حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ريدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تجددا باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب ومان.
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: هجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام نحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار وينفجر فم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تغلق مقر لجنة الذكاء المركزية في مدينة طول الكرم. إذاعة كان تقول بأن بريطانيا تضغط على دول أوروبية أخرى للانضمام إلى فرض عقوبات على المستوطنات. هذا وفي نفس السياق فرنسا تدرس الانضمام للعقوبات البريطانية المتوقعة. وفي إسرائيل تم اليوم تقديم تحذير واضح بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأمريكا نقلت رسائل مماثلة لدول أوروبية. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول اتفاق أوسلو ألغي والمناطق A و B لنا، ونحن لا نستعد لنوايا أعدائنا بل لقدراتهم، واليوم في يهودا والسامرة توجد قدرات لا ينبغي أن تكون لديهم. وبن غفير يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بأقصى سرعة. أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
1: فجر أف أم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوغيلان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: حركات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: الجوال ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.ps.
7: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام،
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: الساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM.

0: إبريم فجر أف أم. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-270.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا شسولف لك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف

Danno.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوب.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.